اشتغل حالتون كريستيان انا شو البابيرن كل كتيبت وانا تسيب كيش مدنسة بير سولي يتصوم ناجا سيفم يوفا يبا يوك يناكو أليكس كنجي اش بامبولي اتكيش نيار اش لغير اتراجي ويانا اوشكي غزيما اش لغير ماج هنجري ماكسيمال